سنة المرة تكذبة، سنة الكبلة مش ديكة، سنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواكي. الخيل شكت الحكها دفاتر، مايكت الحكها كوابل، بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل. الخيل منحرط ظهره عصير خليله فجر على صبح عشية.